0: بالناس فهم تون خورت تانتو يو غانو على وش ولا سينجات ولا وشا
1: اتسج كوي وش از من بي يو انغو واتشين دي كيمات جام هيا كاسيناس مي غروبو كومونيتاريو